السلام ورحمة الله وبركاته. يا كابو من نبي والله عظيم بقوة وين يقول الله خاتم ويا سنا لا عبد جرم. السلام عليكم.